الغورية لا قا في الجبال صيح في الغزال مالي يا ربي مالي أنا من دون الناس واحد ملكو هني أنا بايت عساس سباني علال مولا نوبا في العام المعصانوتي إلى جاك الدب هذا حقي في الله يا بو شاقر مولا زرهون هذا وعد الله